0: سيلوبيا ما هي بري سيلي طبعا او تورجي بهوري دو روسي جها كي نموني او شكابن دون عن ياكو بيجن اومي دي بري سيلي اومي دي شكابن دو اوهان جيت
1: خوش بري تنين
0: اوهان جيت خوش طبعا شكابن دو اي كي ايوري بيات شكابي دي وكي بري شانت روجا ما رجو سلوي بهين هزم بول طبعا فيصل مصطفى او موجه فندي دو يعني ام جي فقر شانازي اكو هرسول اي كي بينش يعني أبدي بارسيل أو هانغو أكو بيجن سهيون بيجن سناكيران وسيران وأبدي كمان دون يعني خلكي أو ميديا شو نبدي ميلت أو ميديا شو نبدي مون البدر كي يعني بسويج المون أو هانغو
1: أكو بيجن ما مستا أو نواش كيف هات يا بارسيل
0: بارسيل يش أبدي هات سيلت أو بي سيلت أو بي اللي تشد بون كمان دو نكال جي ديورن جهت وا جهت سيلت أو بي هانا
1: نكجي
0: بلا يودي ما هاي هو بينغا سيلو بي أو و هر واسه طبعا ریبار آمیدی بخون یعنی آقار آمیدی هم بخون
1: بله
0: بخون همی جهت هم که گشت و عبیدی نگذاری نه بله
1: بله
0: آن نبول آمیدی طبعا هکو بزن بزن و پاز و چیل او نبول
1: ما جهه بولی بخدان کن چکو جهه که بکنی
0: تقریبا همی هبون توی وقتی واسه بو
1: بله
0: توی وقتی واسه بو طبعا اكو بزن احترام عن وقتي ام شنو اتسجل دو اوميديا ام دبن جو دو اوميديا ان جيت راك درجه زيبور ام بيجين يعني اكو ايبوري غورونتات يعني شرع جينا ابو سيور انا شو ضرب بيتن نو كان طبعا او يبنبر بينا مويا او نا مويا له والله مول ابو اكو بزن دوار ومو دوار او نا ابو شو اصلا ابو جي زابوري شديتري اكيد اغلب طبعا فرمانبر بينا
1: بل يعني شاب بيريتوان شو ابو يعني
0: شاب بيريتوان طبعا نوبو دانكن قال لك راسي
1: كيريت كون مباراه بتركيش مال
0: طيبات طيبات زبستون هنا زبستون يعني سردون هابون قال لك شون يعني كاسون هابوت اوميدي دو ابيديو تشيروكو تقول خدني هم اول بيرا ماي هكو بيجينا بيجين
1: كيبون كيبون كيبون تشيروت قلت
0: رحمت يا مختار بو صديق يا سيبو
1: مال
0: دي بيجن بوبيلين بو بين عبد الله حداد عبي حداد بو عبد الله باك بو كاسوني تو صوت ابي دي بونا كو بيجن دوتشين كو خدا ين بيجل مولا بي يا هاي يودي تري كو بان فلون كالدي فلون تشيرو كي بيتن نو بي تشيرو كو جوتن كوفري كورا ودن دكنوري دوتشي دوتشي حتو ساعات شام بيت بس خلاص بو شبكه تمام كاين يعني هندا تشوف جامزون راد بو درا بو راد بو افشيروك امزونين شبا پاسج زهن یا پاسجی علاساس نگاه دن چرو که حتی خلاص بو یادی ما هبون آمیده دو طبعا کسانی نبودن بود آتا راستی نمونه بون خودشو همی راضی بید
1: این آمیدی دواتی
0: نه؟ خودشو همی راضی بید طبعا همی چون بر همه خودی بون نمونه دی بیجین عبدالله بگ بو مصطفی زهری بو
1: افت دواتی بو
0: بد دواتی ها ابراهيم عبا بكري بو أبدي بين أمدي كوني حمي الشابي بو إبراهيم عبا بكري بو مصطفى طهر غوي بو صديق ياسي بو عبدالله قنطاري بو بنا منات شبه هندكي دي ترابيت أبدي نابودن بو مدوات راسي
1: استرانبيش هبون وا
0: استرانبيش استرانبيش هبون
1: مدام هين دواتين انو كيو استرانبيش هبون
0: استرانبيش هبون بس بیرون مرد درسته ای کاری بس عبدالله بگه طبعا سران گوتن هر واسا هم دی بیجیم با پیر منی عبجی سران گوتن اب خدا جی با سنگر بو یه دوسا و تبشا و اب ایدیا که بیجن هنجا را ببرا بو از بیجیم نعنی سرانی توی نکه جید مانی دف خالک من این کاسی تا سجل کردی نه از سرانی توا اب ها بون وسا باقي ترى علاقات توان على بيوان تتو قالك بوجو قالك اكو دو ابدي بون
1: شيون توجي وكي شيون مات دفر بون يجي جواز يك ابو شيون تو
0: في وقت دو طبعا حتى بصلت ابدي طبعا ظلام وجن جدا بون دوات هكول ام جت كده دوات ابي سه شب سه روز بون عدد اكيد ما هبول ام دي طبعا بروزوا وقت بيج مثلا دوتو فلان كاسيا دوتو فلان كاسيا دوخو كان دو فلان كاس مثلا اسماعيل ده بيت سالتي شو زبا خمامنا
1: بل
0: نيبرو فرابين خمايه ديا مرغب ابي دي شي بو يو فلان كاسيا يعني خل ترجك ابي بس بت برو زبا قبل بلا تشكي قال لك يا جنبو يودي شكي جون ابي بو طبعا جدو جدو دوات
1: بل
0: ظلام جدو وزنكو جدو هنجي پرده بدون نو كولونا پرده بعد وقتی بود آتا جنکا پرده بدون عین ظلام نشنه دو اللهم هک ای که

0: هوموستاتيك هذا بحث ورزي صلب كاين اوميديه اوميديه بفرينا بفرزورت كابيتانه ورزي صلب شو يا اوميديه زفستان بن مناصر يا صارنين
1: قالك بلا هما بلا اوميديه صبري يعني روسي روسيه أبيدي قالك
0: بفرد كافي زورت كافي
1: بفرد كافي زورت
0: كافي سنتري بخود كافي
1: سنتري بخود
0: إش كافن ورا بفرد كافي تويد
1: كافن طبعا كافن دو أبالي يعني بلو ما تي صالت حفتي دو كافتا نيبا أزمول نيبا صالي دو هنجي مدارسة هميش خوري بخبتي مي صولة بغدو ورو جيبون هنجي طبعا بهم بادون بوندار وجبوت يعني تورجي أزمول دو بفرد كومازن ليكر بفرد كومازن يعني والله
0: ريكو
1: هولي هليكوبتر توت المدرسة أو يذكرن بذكاء
0: ما شاء الله وصي بفريم
1: بلا علي والله
0: و هوبيني جي خوشة هنا
1: هوبيني طبعا
0: دس خلتي نوكي
1: نمونة
0: مالا
1: هوبيني نمونة
0: همي ورزة توي بدمن دي أخوة يا أميدي
1: أوقت يخوض وقت السابون عن نبسن همي همي دور باريتي كدومون جيران بونت آخفتن السحبات تخوشة تاوي ديمون هكو تكرن راستش تکی نمونه بود گلک راستی
0: ما مستطل آمیدی خاندیه؟
1: بله ال... تی دایه ای که دوی منو خاندی
0: سر توی یعنی بله. زارو کیناتل آمیدیه بود که خاندنات
1: بله طبعا دوی بوی پینجه و پینجه ما
0: بله تمن درش بیشالله
1: بیستونه هسته پینجه و پینجه بس او بر عسکری ما عسکری رحمتی بابی ما عبدی کرد دو سال عبدی کرم که کرد پینجه و حفت
0: بله
1: اونگی دار معلمین بوم أدوار اسم عسكري.
0: بل دم دم وسرتوي خلاص كير قطاب قطابية أميديا ويدامي. بشتني شو نكيري ما نوفنجيا بولبيري.
1: أبى تبي لما البين نوبا. طبعا ما قطابية تين أميديا. بلو إيك سرتوي يخلص كي جاش تشاسه.
0: مل.
1: بشتني شو نوفنجي. إيك دوية سيجي خلاص كري.
0: كيري نوفنجي كير أميديا.
1: هل أميديا.
0: هبو نوفنجي.
1: بلى. وبشتني شو

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي

0: وفيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبراند نايوبن صدف بسخ لم يولاشتا و خواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0705 225 47 74

جان حب قربانا ذهنم بو تستيرانا بلا جان حب قربانا ذهنم بو تستيرانا اي فلك واي واي اي فلك.

عين جارة بدي كرودين وما خراب أبو كاز جلك هذا الكلم جلك هاغنينم عين البيت هيك تبي تشبري كاز يرام قريبان خعدة السري دماني بدرينم كزيب زكيت خوب قرسين وكي طالد برا نارون دكاسري كزور هسور قولي دابارينم بس جاب نيار من حزت از خيلي چاجه واسه سری خوالینم همیش به خمت یا من دمال خرابت نابی جانه تتنیل بره بچه از بتنیل بره بمینم او ایره بده مالا تمیرا تا پیش داده سبرو سکنیاد به خوب که اینم ام درایا به جالید به بابا سمکو بگدی آجو

وين البيت بابا بروك يا مافرات شامي بري خدرت تولى ملا بك لك وقايك مطرم باشا بروك جود سرداتين بدو القلوب الدخمة اي البيت جود حفصة جلك يا خوبا الكين موتك يا شخلي بس مامي من قوتي ماتين زاني بروك يا زي حفصة دادو ماما تما ورا ليلي ورا ليلي ورا ليلي ورا ليلي دلونا مائي وين البيت جود بري خدر حفصة كير قوت مكير وبيشة بكير حفصة قوت يا ورا خد بروك يا مكير وبيشة بكير بروك البيت من ريا خوصة زين جاني سادة بلي بيجش خلي بس مامي خوكير وين البيت جاني جش خلي بس مامي حتاني برا شبي خلقان وعالم كارك وكيد شبيكير بلي خد لي جش خلي بس مامي قل بروك البيت جاني مريا خد كير ولا ليلي ولا ليلي ولا ليلي ولا ليلي دلونا معي اهو ده بيش لي جش خلي بس

يا عيني بيدي دراب الظالمي عيني بيدي دلرقي كافري بوجداني دي المكمي أفاتش دمو دوران الناس كتمي أزي جوارانا بين مزي بظالما خوب رب مازي بچمي أجا سري منو ظالمي كباسجو بالف كي جاندي مالو ملكي من فقر وجار أزدامي كما صدق

أين بدي دراما ظلمي أين بدي مال خرابي دنيا حياتي بمني أزمي مني أين بدي ابن كازي قبك ظلمة خراب كل مال خرابي لازم طابران وبراني نزي بازان وباز كاخيلي بليني أبرو كربيد أزي كبنك ظلمة خراب شك هم يش بلغي حلال وسيسون وبيبين البجنا الشنغ وزرافتي وليني أبرو كربيد أزي بابا شرط بشم بري بيتي بلا بان زمزين بينم وبابا شرط جانو جندك تبه بشم وتبه براشيني أبرو كازي گومدا که سه زیارت ظلم و خوابا که مال خب همی زیر و زیبا بنخشینه اکو کشک دلیان و شیخانه و ریا چنا طاوا شیخ رشید دلال اینه بیجه دانه بیجه کجای کاچنا بیمرا

0: تستنى بوخچايا اوهب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنن ديكورات النافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جياتو البتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفري صلاح
1: سفل أبياني موهيتو بليمو نعنا غاز زلتر طاوة كسر سر هنا
0: سفل أبياني تسر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفري صدف تني بو صدف اتشنكيو بهفركة ات موبيليات النافمالي دا بجورها ديزاين تشهانة و جاك دريش قلت في همي زوقا موبيليات الأوفيسة شتدفل بو همي أوفيسات بردستن تا أوفيستي نبخشا هيا اهب باش ترين موبيليات بخشا هيا ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنن ديكورات النافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جياتو البتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افري صدف
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705-225-47-74
3: صلابت خدا سربن گهدارت خوشتوی گهدارت راديو دهوك هر جهه که لبن ام دفرو بحث زانای که دیه کرد کن اوجی ابن خلکان ابن خلکان دادورو میجو نویسی کرد قبل سال 808 مشخطی بنامبری 1211 زاینی الباجر هولیری هاتیه سر دنیای افزانای کرد سردست چندین زانای مازن شارزا ادبوار اسلامی دا فیلی زانست و زانین اسلامی بایه وکی معید توصی و هروسانه که برف باجر میسل بچویه سردست کمال بن یونس و چوی ولات شامی سردست علی کره شدادی فیلی زانست و زانین اسلامی بایه ابن خلکان شانس ها بایه گوچا پیکفنو دیدار ادلچگل چندین زانایت عرب بوینه ابت شارزا اد زمان عربی و ادب عربی دار ابن خلکان ببو زانایه کو پیشوا اد فقه اسلامی دار زوربه وقت خو جان نماخو الولات مصری و دمشق البریه و هروسا ادکار دادوریه دا المصری و شامی کار کلیه و حتی بویم مازنه دادورا الوی ولاتیم السال 881 که برانبری 1228 چی ده بردن وانی خوده نافداترین پرتوکن ابن خلکانی اف پرتوکا بویا ابناوی وفیات الاعیانی و انبا و ابناء الزمانی و اف پرتوکا السر جاننامة كسين عربي ويت إسلامي أبيت نافدار هر جه سردمي نزانيني كود بجنة عصر الجاهلي حتى تجهيتا صالة 654 وتنافي پرتوكي دا جاننامة 726 كسين نافدار يت إسلامي ويت عربي اتنا بحث کرن اف پرتوكي اتي تهجمارتن جه دركي أساسي بو زانينا ميجويا كسانين عرب نافدار ويت إسلامي و اف پرتوکا ابن خلکان کردی هات یا ورگران بو چندین زمانا
2: روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: فيستينا بوغچايا اهب باش ترين موبيليات بوغچايت هاي دهر الوري دستكوي اباش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنة ديكورات النافمالي و دريسينج روم و هميجي ديب حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دي نايوب صدف بسخ لميولاشتا و خواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله أفري صلاة
1: سفن أبياني موهيتو بليمو نعنا غاز زلتر طاوة كسر سر هنا
0: سفن أبياني تسر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفري صدر تنبو صدا

0: بيستنا بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجو اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليفك جبران دن نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ده فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

دلالي سوداء لأمرن الشفار البرتونان ونخشان وتيرام سنجي دلالي سوداء لأمرانا بالبرتقان وتلسمان وتيتان وزيرام أزيلة بخازم